0: خير كهل نخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي تسيك ببني خيمة عيرم أماندا جول. أماندا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلاني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا لما نشلوم يزورينو للمروت كهالنخبان للمروت أتساعد كسمت لشتتفوك بسرطيم علميم هجي على يرتخيم الزمار بقلل هجي على الزمار بقلل شو هذا من هذا هجي على الزمار بقلل أتساعدي بقلل أعزيم لشلوم طيب نكمل دوم بمحيون كباين سعرون جو حميد
1: تسلحولي يا بل جماعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخيم كوراباي
2: اهلا وسهلا
1: يديداي
2: اهلا وسهلا
1: وبني مشبحتي
2: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
1: دي حاجة انت لوش داك ملوة زخوراني
3: زخوراهو
1: زخوراني اشتكى دفني 30 سنة شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتنو هكدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شبوعي ما بينا لشي بخير حودش متعدى مرجرينة يا عوازل فلفينو ابليس

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
2: Bellotenu.
0: بيوتين
3: بس قلت لك نعمل
0: خلصنا بقى
2: بيوتين وبيرهب بريد
0: بيوتين بيوتين وبيرهب بريد
2: شو
0: هالحكي
2: تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي في اتش اف ان اس بي بي سي دي دي تي
3: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد
4: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
3: الله يشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينس سي ان وهاهول بترجمة الشير هذا لإنجليت سيمولتانيت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידו לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליץ

0: على قاك جيت يا بشوعي ما فلفل شم بصل وحياة أبويا يا رمضان.
1: طب ما كان منشور
0: عجل وأخلي تمزرون حدا
1: مزرونة حداش
0: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياعي في الحجاج
1: حجاج
0: أنا ممكن وحيات أبويا حجاج حلفان وحيات أبويا يوم يا مدين يا مزرون شليل عسبيستيك
1: نعم
0: طرنقلون شلو مستوفي في مسليفة وايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتني زلول ولك فرش وتكلو سناس لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم أحد خيم أحلو ولا بيش الخير رأيكم ومع برحة صياح حياة أبوي يوم يوم
1: أما المنشرة تيدي أسي وحلفونه بندب عتسبني بش المنطة بتعسك
0: أنا هني لو عتسبني
1: أنت عتسبني أخشاب أنا رويشة عتسبني أبل أنتو فيس كريزة
0: هو كريزة كما هني كريزة هني هني كريزة
1: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
0: لا تجمكين عند كريزة خاك ما هو كريزة أمه وهي أبوي علفون اليوم يا مدين
1: منتو تقول لي مين شرفت بتسافر
0: يا لا أنا ما أخبت لي أني مين شرفت بتسافر مين شرفت
1: حلفون
0: حلفون
1: حلفون شرف بتسافر
0: لما هو شرف
1: لما شلو رسول علو تتايل دشلو لك تاقيمة
0: لما جي علو تايل دا مفراحة يلدر الشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو إميها أبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
0: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالصلاة مين شبر حلفون
1: حلفون
0: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش لي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
1: منشر تشمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
0: هو بعيد منه
1: أنا رأيته يطعم كريزة شتى لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبوليع
0: ومخرسم
1: ومكلل
0: وبليع
1: كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعلني منه
1: ما كشا
0: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
2: ما عين يمين
0: إيه سويسا
2: أهلا سويسا
1: زي منشور ولا دبرت خبيزة عينيان
0: ريح الفن هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذي كفتا كتا
1: يوفر
0: إذا كتا هي
2: لو يشار خير
1: يشار خير يوفر
2: يتكمر يوتر ما
0: يلدى انتليجنتي
2: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
2: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاك معز كمو عبية يا ريح الفار انا رسل تبيرت خفاة ما حد تمين קיבלת הלוואה
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
1: כן אני אמרתי
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
1: יופי יופי
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
1: מגיע לך
2: אני אין לי הורים
0: תראה חלפון
1: תגיד לו בעניין העז
0: איזה
1: عايز وخلت أسبس
0: إيدي أسبس إيدي أسبس אני דיברת עם שושה.
2: על מה דיברת?
0: אני אמרת לו, תדע לך, העד שלך מסתובב חמשי בכל הכפר.
2: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי. תבוא אצלי.

0: الو دافيد زو تكفى
1: تكفى أمرت لك إلف بعم لو لتكشر لي لأفتلة
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولح ليبود
1: ألح ليبود
0: كان
1: أنا كبار مقيا ما ستمير سنوبي ألح ليبود
2: ما ستمير سنوبي ألح ليبود
0: أنا ألحتي تبان خوف وبيتم براخ لي
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عطوف شلي بليها كيلف

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
2: טלוויזיון פרנסז, avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
3: Bonsoir, Michel Tapet.
2: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
3: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charabe, de la Masserie, Arcane.
2: Vous avez des informations?
3: Rassois sur Jean-Baliel, Perte à Feu, Marsa, Téléformation de la Paris, Jean-Sigou, la Perte à Feu, Azikle, Zizassassi, même en temps, Jean-Sigou, Parpe, Matleu, Eson, le Parfait, les Ainsi. Prête, Merchot-Sigle Parfum, de la Jacques Chirac, la Psyropathe à Roche-Charmoutier, de la Parcelleur, de la Atomic Bombing, de la Percelle. Avram, Beig à la Chorade, de la Sacnaï, de la Femmator, d'Assis, Soissargue, Fortamède, Coupatronim, de l'Rocque Benemette. Prête, Adouissou, de Bertochon, Zinu, Vézé, du Teperny, le Mavarteur, Yossi, Beilin, Clavla, Bobidi, Bam Bam, la Femmator. Il savait taper midi par le crachum d'avoir Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
2: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
4: Good evening, Sasha Titon.
2: Good evening. How are you, Yuri?
4: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по проводе. Забонником, товарищ, милитеркая в Чечене. Маешь бы Чечене, а моя ты ж бы Чечене. Редита знак по пол Крашнаваля. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёвка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. По проводе. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поблагодарим.
2: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
5: Good evening, bürülüm, bürülüm.
2: Ha, rim beri geri gülüm.
5: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impanta bir işan iş alın. Babyalaştığınız zaman türküsü İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman. Babyalaştığınız İsrailin barbariyen galbu me antaniyen maferot agavot sanakot. Topşeno galbu tabalon kiş kiş babyalaştığınız zaman türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalanış istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalanış istim. Bir zamanla beniden, gele gideyim sen gideyim, hopana ve benzon.
2: Hadi abone ol, simut appi selahem, ikhbarat. العربية المغربية مع سمعون بحبوط استباح سمو سمعون تلا معنا
4: هات سلام علي
2: بس هناك سمعون سمعون دور بيا سيباني دور بيا سمعون
4: ايه هو عزيزي بس تلعب بابا سيبان اخراف صروا لك سيدة
2: اصبر لباش
4: لا باش يبات عمنا هاكي ولكو انو تاخي عليك بيدان مهبلين خلا ضربو مشاد يا بربانين عملوا لهم استكلو اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعت القماقي هاريك سارون دات باشا من على الخلق دي بوق اللاتي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العلبة بزادي ايش يعني اصبرك هاربان الخوال قلنا بريد رعي خلق سنة مليون شكل نسلي والاخيرنا دا المنهيج قادول منهيج ها ها بيبي نتانيو دا حواش ومعسي بزوري مهيج تلفزيون بليبوسا تضرب بام لسارة إستيشي عمدها لتيدي ها ها عمدها لتيدي الخايتي وتبخابي في نورا تكلو مهبلة

0: الدروس الحدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكوش
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت انت حلفان؟
0: لو
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان ترى انت برسوم شلخاء احسيه طلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرة
2: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يودي انت سويسة ما انت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسين لك هاي تهلاي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة عبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياعي في الحجاج
0: حجاج
2: انا محيات وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيسك
0: نو
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناس لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفون تبو بو أوتسي لك هاي تشينايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا أبوي يوم يوم
0: أمل منشرة تيدي أسي وحلفونه بنا دبعة سبني بش المنطة بتعسك
2: أنا يعني لو عزبني
0: أنت عزبني عخشاب أنا رويش أنت عزبني أمل أنتو في سكريزة
2: هو كريزة كماني كريزة إلي أني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت كمكين عند دين كريزة خا ما هو كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لأني ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت تايل دا مفرحت يلدر الشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالفقاء مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالفقاء مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش لي تهدين شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشور تشمع مني كشوته في كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بعيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بهم يكلل بهم خرسين بهم بوليع
2: هم خرسين
0: هم خرسين
2: هم كلل
0: هم كلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: ما كشا
2: حلفان وين وين حلفان وين حلفان
3: منش
0: ما عيني سويسرا اهلا سويسرا زي منشور خبيز عينيان
2: ريح الفن يعني دبرت عن سويسرا انا عمرت له ما يلدان
3: بس هذه كفتاكي
0: تفك
2: ايزا كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفك
3: يتكمر يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
3: هل تكذب
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: هل تكذب
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עץ. תראה, ארפון.
3: כן.
2: אני רציתי לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כן נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, ארפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה...
4: שהעז אוכל את האספסט.
3: איזה אספסט? איזה
2: אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
3: על מה דיברת?
2: אני אמרתי לו, תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: يرحم الدخان. ريح مع التبب قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا زاك. كنو ممنكس.
0: شبا شلوم أدون طرقان.
1: شبا شلوم طرقان. شبا شلوم.
0: شبا شلوم البحير.
1: شبا شلوم البحير. بكش الحب لبيت الكنيسي. يتجنب.
0: أمر دخان. لما البحر كش على يوم الدور أمر بركات قمين. عيالو إذا تقول.
1: بدأ حزان من تل أبيب.
0: ما شيح تل أبيب.
1: يدوع شكل يروشان مش رسان تل أبيب له عليه. بحزن مش أم نورمالي. صريخ لك بركات قمين.
0: شبا شلو خمر. خمر دخان.
1: شكرا.
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعينيانا عليا من روسيا. ما أنا أكيد لك عصولي تسمر مولد بتقلب.
1: مرسي إذن مرسي. جنة شعب دولا إلى عم إسرائيل. ويم كل أحد وأحد ميتان. يكاح لما بيت عزي أولي أحد وشناهم. يعصي مجباء. وزخوته تقين عليه. ونسكي للوت ببيتها.
0: أمين. شبت شلوم خمر دخاي
1: راك عندك قلت شن خناش مثل مسلي بي عمك حبالة بزمان
0: أبل ولي قم هو يخل السمياد بعنيان عليا
1: يا سمياد زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوري له
1: يعني بتغنى زوت لوم عراب
0: مسلي بي مسلي بي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيت ويا شين
0: مسلي بي أنت شميع
1: يا أخي شماع يمونو حير أنا زاد.
0: يلا أنا سزامس.
2: إيشا. إذا افتعال. إذا افتعال. شبا شلوم زاد. كل مزدياس حمر دخاي. كل مزدياس حمر دخاي.
0: إذا افتعال عصيت أبليل. ما مجا افتعال.
1: ها. ما كنتش نردمي.
0: كين. ريح معدبك مسلمين.
2: لا أنا لو مريح على الكباريكا. إما أنت متعكيش أستعمل. لا.
3: Thank you.